0: À l'achat, à la vente.
1: Loaded for your vacancy.
2: 7 days a week. The best music ever made.
3: Toutes en route, Cooper.
4: L'info. Une arrestation à.
5: Radio KIS 9738.
6: Radio Campus. L'enfer, c'est les autres.
7: عارف من فين ابدا بس في العاده البدايه دايما تكون مبدا انا مو سالفه هلا كان تتنبا ما عجب وجوي قام في اسلوبيه تهزا عفوا عزيزي اهدا تشيل وعارفه ايش بك انك مشغل البل

ناحت بقرب حمامة. أيا جارة، أيا جارة، لو تشعرين بحالي، ما عدا الهوى ما ذقت طريقة النوى، ولا خطرت منك الهموم ببالي، لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة، ولكن دمعي بالحق.